0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.

إنتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. قيادة شرطة كربلاء تعلن عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح يعلن أن بلاده أتممت إنتاج المركبة الفضائية المزمع إرسالها للهبوط على سطح القمر. وزارة الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران لدى نواكشوط احتجاجا على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع جديدة غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يؤكد أن بلاده لن تجري محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة النفط العملاقة ألغايا تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد وسط اضطرابات من تدفقات الغاز من مناطق الإنتاج في الخليج. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Efendim Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'la ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le iki ülke arasındaki ilişkileri, ekonomik işbirliğini genişletme yollarını ve Alman yatırımlarının Irak'ta desteklenmesini ele aldı. Zeydi ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Irak Elektrik Bakanlığı ile Siemens şirketi arasında Irak'ta enerji işbirliği ilkelerinin dördüncü aşaması için anlaşmanın imza törenine başkanlık etti. Zeydi, Irak'ın ham petrol üretimi ve ihracatını artırmaya ayrıca elektrik enerjisi üretim düzeyini yükseltmeye yöneldiğini vurguladı. Zeydi, Berlin'de yaptığı açıklamada savaş ve barış kararının devletin elinde olduğunu ve Irak güçlerinin sahada kontrolü sağlayabilecek kapasitede bulunduğunu vurguladı. Irak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından alternatif bir güzergah olarak Suriye üzerinden petrol ihracatına başladı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, meclisin eğitim sektörüyle ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçirmeye ve güncelleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Dürüstlük Kurumu Başkanı Muhammed Ali Allami, Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve aranan şahısların takibi çabalarına Interpol'ün desteğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şamiye bölgesinde bir patlama meydana geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Kerbela Polis Komutanlığı ilde işlenen bir cinayetle ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır ülkesinin ay yüzeyinde indirilmesi planlanan uzay aracının üretimini tamamladığını açıkladı. İran devrim muhafızları Algaya adlı dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgeye geçmeye çalıştığı sırada bir mayına çarpması sonucu patladığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı Tahran'la bağlantılı gerçeklerle Rusya'nın VTB bankasına yaptırım uyguladı. Yemen hükümet güçleri hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısında yeni mevzileri ele geçirdiklerini açıkladı. Körfez'deki üretim bölgelerinden gelen doğal gaz akışındaki aksamaların ortasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM الفضائية. هذا موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريديش متريس العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون الاقتصادي إلى جانب دعم الاستثمارات الألمانية في العراق. الزيدي والمستشار الألماني فريديش ميدريس يرعيان مراسم توقيع اتفاقية المرحلة الرابعة من مبادئ تعاون الطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة سينيميس. الزيدي يؤكد أن العراق يتجه نحو زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام ورفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية. الزيدي يؤكد من برلين أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن القوات العراقية قادرة على مسك الأرض. العراق يبدأ تصدير النفط عبر سوريا كمسار بديل بعد إغلاق مضيق هرمز. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد حرص المجلس على مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالقطاع التربوي. وزارة التربية تقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 11 تشرين الأول القادم. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يدعو إلى تعزيز دعم الانتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. قيادة شرطة كربلاء تعلن عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد مواصلة بلاده بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى الحلول الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاشر يعلن أن بلاده أتمت إنتاج المركبة الفضائية المزمع إرسالها للهبوط على سطح القمر. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أن بلاده لن تجري مباحثات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة النفط العملاقة الغاية تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مرتبطة بطهران على بنك في تي بي الروسي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان إف إم كارتيك فريكانسيمس 90.1.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahli Hezzeydi, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'la ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'le iki ülke arasındaki ilişkileri, ekonomik işbirliğini, genişletme yollarını ve Alman yatırımlarının Irak'ta desteklenmesini ele aldı. Zeydi ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Irak Elektrik Bakanlığı ile Siemens şirketi arasında Irak'ta enerji işbirliği ilkelerinin dördüncü aşaması için anlaşmanın imza törenine başkanlık etti. Zeydi, Irak'ın ham petrol üretimi ve ihracatını artırmaya, ayrıca elektrik enerjisi üretim düzeyini yükseltmeye yöneldiğini vurguladı. Zeydi, Berlin'de yaptığı açıklamada savaş ve barış kararının devletin elinde olduğunu ve Irak güçlerinin sahada kontrolü sağlayabilecek kapasitede bulunduğunu vurguladı. Irak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından alternatif bir güzergah olarak Suriye üzerinden petrol ihracatına başladı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, meclisin eğitim sektörüyle ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçirmeye ve güncelleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Dürüstlük Kurumu Başkanı Muhammed Ali Allami, Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve aranan şahısların takibi çabalarına Interpol'ün desteğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şamiye bölgesinde bir patlama meydana geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Kerbela Polis Komutanlığı ilde işlenen bir cinayetle ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, ülkesinin ay yüzeyinde indirilmesi planlanan uzay aracının üretimini tamamladığını açıkladı. İran devrim muhafızları Algaya adlı dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgeye geçmeye çalıştığı sırada bir mayına çarpması sonucu patladığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı Tahran'la bağlantılı gerçeklerle Rusya'nın VTB bankasına yaptırım uyguladı. Yemen hükümet güçleri hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısında yeni mevzileri ele geçirdiklerini açıkladı. Körfez'deki üretim bölgelerinden gelen doğal gaz akışındaki aksamaların ortasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sundu. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM الفضائية. هذا موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريديش ميتريس العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون الاقتصادي إلى جانب دعم الاستثمارات الألمانية في العراق. الزيدي والمستشار الألماني فريديش ميتريس يرعيان مراسم توقيع اتفاقية المرحلة الرابعة من مبادئ تعاون الطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة سينيميس. الزيدي يؤكد أن العراق يتجه نحو زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام ورفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية. الزيدي يؤكد من برلين أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن القوات العراقية قادرة على مسك الأرض. العراق يبدأ تصدير النفط عبر سوريا كمسار بديل بعد إغلاق مضيق هرمز. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد حرص المجلس على مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالقطاع التربوي. وزارة التربية تقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 11 تشرين الأول القادم. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يدعو إلى تعزيز دعم الانتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. قيادة شرطة كربلاء تعلن عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد مواصلة بلاده بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى الحلول الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاشر يعلن أن بلاده أتمت إنتاج المركبة الفضائية المزمع إرسالها للهبوط على سطح القمر. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أن بلاده لن تجري مباحثات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة النفط العملاقة الغاية تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مرتبطة بطهران على بنك في تي بي الروسي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسمز 90.1.